0: عم صور وما بعرف اذا مبين عندي.
1: My star
2: up in heaven,
1: loading.
2: My Sahara,
1: Sahara
2: ferry, ride of Beirut.

لبنان كمان معاه مجال اجاوب سالكم بسؤال هيفهم فيلمك وعارف اصله وجاي تقول للناس هاد مروان يبان رشيد بو في القرعة دي خادم الصنعة صنعتهم هادي بيخلط فلسطين مع اي تعريس مع محن اوروبي وبيقول يا هادي شلك بوشملك بطيخ عفخاد عشان تعرف بس كنتش